وتيجي وهنيجة جانت نيا ناربتاني صحنار صحنار انتا ثموزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهو تومي دو كانكا يكيابي نين.